0: dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faedah dan bimbingan dari para ulama kita mumpung mereka masih hidup. Maka ketahuilah, hendaklah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan, antum korbankan, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الخامسة الرابعة
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: Luangkan, antum korbankan, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الخامسة الرابعة
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد pada malam hari ini kita berada insyaallah pada malam ke-22 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di masjid ini, di Masjid Ali bin Abi Thalib, di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember, yang semoga Allah selalu menjaganya dan Allah jauhkan darinya segala fitan dan syar. Untuk membahas salah satu pembahasan penting